0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ختام الزيارة التي قام بها إلى روسيا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الجمعة 28 من آب أغسطس مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاجر، والذي تحدث أولا عن حوار وصفه بغير السهل. فمع استمرار الحرب سيكون أكثر صعوبة إعادة إطلاق العلاقات حسب ما ذكر، وأشار إلى أن هناك الكثير من الضحايا ومن الجراح المفتوحة، ووصل أننا نعلم جيدا في المقابل أن كل النزاعات وكل الحروب تنتهي بالتفاوض، بالتوصل إلى اتفاق، لتبدأ بعد ذلك استعادة العلاقات بين الأطراف المتحاربة سابقا، وأضاف أن الدبلوماسية تقدم إمكانية التوصل إلى حل. وتابع أمين السر أن هذا أيضا ما علينا نحن ككنيسة من مسؤولية، أي ضرورة التأكيد على هذا، وأضاف أنه قد توجه إلى موسكو للتحدث عن السلام وتشجيع ما وصفها بالنفوس القلقة بسبب الحرب، ولنقول عليكم التحلي بالشجاعة ومعانقة درب السلام والتحلي بالرجاء للثقة في مستقبل أفضل، وأرى أن هذه كانت رسالتنا، قال المطران غالاجر. ثم سئل حول ما ذكر وزير خارجية روسيا لافروف عقب اللقاءات الثنائية، حين قال إن أمين السر قد وجه بالأحرى نداء عاما من أجل إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن. وقال المطران غالاجر في إجابته إن هذا صحيح، مضيفا أن الكرسي الرسولي لا يدخل في مفاوضات محددة ولا يقترح حلولا فنية، لأن هذه مسؤولية الأطراف المتحاربة، بل يدعو الكرسي الرسولي إلى تحمل هذه المسؤولية وإلى إبداء النوايا الحسنة من أجل إطلاق حوار بشكل جدي. وتابع أن هذا ما يقوم به الكرسي الرسولي مع الفيدرالية الروسية وأوكرانيا ومع دول أخرى، حيث يطلب ألا يتم ادخار أي جهود لخلق فسحات حوار. وفي إجابته على سؤال حول الأولويات فيما يتعلق بتشديد المطران غالاجر على ضرورة تعزيز العمل في المجال الإنساني أمام معاناة السكان المدنيين جراء الحرب، قال أمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إن هذا البعد هو أساسي، وأن الكرسي الرسولي يقدم إسهامه في هذا المجال والتزاما يحظى بالتقدير. وتابع أن قداسة البابا قد قال له قبل التوجه إلى روسيا أنه من الضروري التشديد على البعد الإنساني، وهذا ما فعلنا، أضاف المطران غالاجر. ثم أعرب عن الرجاء أن تتواصل رسالة السلام التي يقوم بها الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، وأن يعود الكاردينال قريبا إلى موسكو، وذلك أيضا كي يكون شاهدا على ما تقوم به الكنيسة المحلية والجماعات الكاثوليكية من عمل. سئل أمين السر بعد ذلك عن إبداء الكرسي الرسولي الاستعداد لتوفير فسحات للحوار والتفاوض، وكيف قبل هذا الاقتراح وكيف يمكن أن يتحقق. وأجاب المطران غالاجر أن هذا عرض كنا قد قدمناه من قبل لكنه لم يتحقق، وأضاف أنه لا تبدو هناك رغبة في مشاركة مباشرة من قبل مكاتبنا الدبلوماسية حسب ما ذكر، إلا أن هذه الخطوة قد قوبلت بتقدير، قال المطران غالاجر. وأضاف أن الرسالة هنا واضحة، أن في عالم اليوم لا يمكن لأحد أن يحل شيئا بمفرده، فروسيا وأوكرانيا في حاجة إلى الجماعات الدولية. وبعرضنا هذا، وصل أمين السر، فإننا نقول للطرفين أن الكرسي الرسولي مستعد للمساعدة بأي شكل يكفي أن يطلب، لنضع في المتناول كل مواردنا والتي هي متواضعة حسب ما أضاف. تطرقت المقابلة من جهة أخرى إلى لقاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية خلال زيارته روسيا ممثلين عن العالم الدبلوماسي في موسكو، حيث أبدى الجميع اهتماما بقدرات دبلوماسية الكرسي الرسولي على الحوار في الوقت ذاته مع أوكرانيا وروسيا. وقال المطران غالاجر إن اللقاءات التي أجراها مع ممثلي السلك الدبلوماسي في موسكو كان هدفها تعزيز مبادرة الكرسي الرسولي من أجل إبقاء طريق الحوار مفتوحا. وأضاف معربا عن القناعة بأن هذا هو الطريق الذي يجب السير عليه، وبأن عزل الأشخاص أو الدول ليس أمرا مفيدا. وأضاف أن هذا هو رأينا، ولكل دولة بالطبع الحق في تقرير استراتيجيتها، وأننا بمجيئنا إلى روسيا وقيامنا بما لا يقوم به الآخرون في هذه اللحظة ندعو إلى التأمل إن كانت الاستراتيجيات التي تم تطبيقها حتى الآن قد أتت بثمار لحل هذه المأساة. أجاب أمين السر بعد ذلك إلى سؤال حول تطرق اللقاءات مع سيرغي لافروف إلى قضايا تتعلق بالمسيحيين في مناطق مختلفة من العالم، وقال المطران غالاجر أن هناك ما وصفها بقناة مفتوحة منذ سنوات لا فقط حول الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن روسيا مرتبطة بشكل كبير بتقاليدها المسيحية الأرثوذكسية، وهناك قلق مشترك حول ما على المسيحيين في مناطق كثيرة من العالم أن يواجهوا من مصاعب. ووصل المطران غالاجر أن هناك دولا لا يمكن الحديث فيها من وجهة النظر التقنية عن اضطهاد، ولكن هناك عدم أمن أو تمييز، أحكام مسبقة وتهميش، وروسيا أيضا تهتم بهذا الأمر، قال أمين السر، مضيفا أن هذا مجال نسعى فيه إلى تجديد التزامنا المشترك. ثم كان لقاء أمين السر مع الجماعة الكاثوليكية في روسيا ودعوته أعضائها إلى أن يكونوا صانعي سلام من النقاط التي تطرقت إليها المقابلة. وقال المطران غالاجر إنه وخلال لقائه الرهبان والراهبات والإكليروس قد قال لهم إنهم بالفعل صانعوا سلام في حياتهم اليومية وفي كل مرة يشيدون فيها جسورا صغيرة. وتحدث عن تأثير الجماعة الكاثوليكية في المجتمع، وأن الكاثوليك يواصلون أعمال المحبة التي تميز الكنيسة والتي نجدها في المؤسسات التربوية والصحية، ووصف هذا بتعبير ملموس عن التزام الكنيسة لصالح المصالحة والسلام. أما عن لقائه رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو الأرثوذكسية المتروبوليت أنطوني، فقال المطران غالاجر إن هناك علاقات ودية جدا بين المتروبوليت والكرسي الرسولي، وأضاف أن لقاءه في موسكو مع المتروبوليت لم يكن لقاء مسكونيا بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن هذه هي صلاحيات الدائرة الفاتيكانية لوحدة المسيحيين.
2: أكد عميد دائرة الكنائس الشرقية في كلمته خلال ملتقى ريميني على خطر البقاء الذي يواجه مسيحيي الشرق، مشددا على أهمية وغنى التنوع، ومتكلا على نفحة الروح القدس للعيش في الوحدة، وأشاد بالقول: تجدد شامل يجمع بين مسيحيي الشرق والغرب وضروري لإعادة إحياء الأمل، خاصة أمام خطر الانقراض والتهديدات والعنف الذي لا يلوح منه أي مخرج. هذا ما شدد عليه الكاردينال كلاوديو جوجروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية في كلمته بملتقى ريميني في 24 من آب أغسطس الماضي. ويرى الكاردينال أيضا أن الأمل يجد قوته في الروح القدس القادر على توليد نفحة حياة جديدة تجعلنا نكتشف مجددا أننا إخوة، وتسمح بإنعاش الحركة المسكونية، وتستعيد قدرتنا على أن نكون خلائق قادرة على اللقاء بالله حتى وسط الأنقاض المادية. وشدد الكاردينال كوجيروتي على أن المسيحية واقع متعدد وليس مجرد ثقافة ديارنا، ولا سيما ثقافة الأمس، لأن حضورها اليوم يبدو أكثر هشاشة بل مواطنا بالرفض بشدة في بعض الأحيان. وهذا التعدد هو غنى في التنوع، تعبير عن إبداع الروح القدس الذي يجعلنا سيمفونية قادرة على إغناء وجداننا جميعا. وبحسب عميد الدائرة فإن العالم الشرقي يقف اليوم في قلب الحرب، فهي تستعر وتدمر وتفرق حتى بين الشرقيين مع بعضهم، والكاثوليك مع بعضهم، والأرثوذكس مع بعضهم. أي بين المؤمنين بالرب نفسه، ولكن يصبح من الصعب عليهم أكثر فأكثر الحفاظ على وحدة جسد المسيح الذي هو الكنيسة. تاريخ صعب بدأ في الماضي ويستمر اليوم ليكتب بحبر عنف، فالإخوة والأخوات الأرثوذكس مهددون بالانقراض ويهربون بأعداد كبيرة من أراضيهم الأصلية المتشبعة بآثار خطوات المسيح نفسه للبحث عن الأماكن في أماكن أخرى، لأنهم كما أضاف عميد دائرة الكنائس الشرقية الكاردينال كلاوديو جوجوروتي يشعرون بتهديد شديد بعد أن شاهدوا المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش واختبروا القصف والعنف بلا حدود لحروب لا تعرف زمن، لأن لا هدف لها سوى تأجيج القوميات أو الخضوع لمنطق ثلة من تجار الحرب الكبار في العالم. إنه سياق يصعب فيه البقاء على قيد الحياة، فكيف يمكن الحديث عن المسكونية إذا كانت إمكانية البقاء على قيد الحياة على المحك؟ عندما تتواجه بعض الكنائس الأرثوذكسية بعنف فيما بينها، هذا هو السؤال الذي طرحه الكاردينال، مؤكدا أن السعي الجواري للبقاء ينظف وجه الكنيسة سواء من النزعة الاستهلاكية أو من خطر السلمية الزائفة والسهلة. إن كوننا واحدا يعني أيضا إعادة النظر في شعور الاستثنائية الذي يشتكي منه الغربيون غالبا تجاه الشرقيين، ومواجهة عالم الاستهلاك الذي يجعلنا في كثير من الأحيان وحوشا في ردود في أفعالنا العنيفة داخل بيوتنا ذاتها، يسكنها أناس بدائيون يطعنون بعضهم لأتفه الأسباب. ومن هنا تأتي الحاجة إلى الرجاء في الروح القدس الذي يجدد. وأضاف عميد دائرة الكنائس الشرقية الكاردينال جوجوروتي، الحرب ليست خيرا أبدا، لكن السلام المزيف عندما لا يعود سلاما بل انتصارا للظلم والإيدولوجية ولمنظومة أخلاقية هوائياتية تجعلنا نشعر بأننا شعب مميز أكثر من كوننا مسيحيين متسقين يمكن أن يحمل هو نفسه أخطارا مميتة للحياة الروحية. وأبرز قائلا: في هذا الوقت بالذات حيث لا نعلم ما قد يبتكره أقوياء الأرض بين عشية وضحاها، وحيث التواصل أداة لإحداث الأثر وخاصة لخدمة تقلبات الأسواق واستغلالها لمصالحهم، سيحدث الروح القدس أثرا تطهيريا حتى على التعب الذي أصاب مسيحيتنا. وأكد الكاردينال أن السلام يمكن أن يبدأ فورا دون انتظار معاهدات أو قرارات سياسية، في الصمت والصلاة كما في تراث آباء الشرق. واختتم عميد دائرة الكنائس الشرقية بالقول: إن كل حركة مسكونية بل وكل احترام حتى كل ذوق للتنوع ينبع من حركة النفس هذه غير المتوقعة والمجهزة التي تحررنا من التوقف عند التفاصيل الهامشية التي جعلناها في مركز حياتنا، وتستعيد قدرتنا على أن نكون خلائق قادرة على اللقاء بالله حتى وسط الأنقاض المادية.
3: ترأس السفير البابوي في رومانيا وجمهورية مولدافيا المطران جان بريرو جرودر القداس الإلهي في كنيسة رعية المخلص في بوخارست يوم أمس الأحد، تزامنا مع الذكرى الليتورجية للبابا الطوباوي يوحنا بولس الأول. وللمناسبة تسلمت الرعية المذكورة هدية من المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول، وهي عبارة عن ذخيرة للبابا ألبينو لوتشاني. شهد الاحتفال الديني مشاركة مئات المؤمنين، وقد ترأس القداس السفير البابوي وعاونه فيه رئيس أساقفة بوخارست المطران أوريل بيركا ورئيس الأساقفة الفخري المطران يوان روبو، بالإضافة إلى لفيف من الكهنة الكاثوليك في العاصمة الرومانية. في العظة التي تخللت الاحتفال توقف سيادته عند بدايات البابا يوحنا بولس الأول، متذكرا بتأثر الليلة التي انتخب فيها خلفا للبابا القديس يوحنا 23، ولفت سيادته إلى أن المقابلات العامة التي أجراها تمحورت حول مفاهيم ثلاثة، ألا وهي المحبة، الإيمان، والرجاء. وأضاف أن هذا الطوباوي تميز بقلبه الكبير وكان قادرا على جذب انتباه الناس وعلى ترك أثر في نفس كل شخص يلتقي به بفضل عيشه المحبة، كما كان سخيا ومعطاءا مع الجميع، خصوصا مع شعب الله الذي أوكله الرب إلى رعايته. ولفت السفير البابوي في بوخارست إلى أنه في هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم، حيث تسود المصالح الشخصية بالإضافة إلى العطش إلى السلطة والمواجهات والانقسامات، التي تتميز بها العلاقات بين الأشخاص والشعوب. تبقى شهادة المحبة الملموسة التي قدمها هذا الحبر الأعظم الراحل تبقى حافزا بالنسبة لنا جميعا، كي نكون على الدوام أدوات للمصالحة والشركة والمحبة. وقد شارك في القداس الإلهي وفد من المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول، تمثل بنائبة الرئيس وطالبة دعوة التقديس ستيفانيا فلاسكا، ولينا بيتري عضو المؤسسة ونسيبة البابا لوتشاني، وغلوريا كونكورديا التي تتعاون مع هذه المؤسسة الفاتيكانية. وشارك أيضا في الاحتفال عدد من الدبلوماسيين وممثلون عن جمعيات كنسية علمانية ناشطة في العاصمة الرومانية. في ختام الاحتفال الديني تم عرض الأيقونة الخاصة بالبابا لوتشاني والتي قدمتها المؤسسة الفاتيكانية إلى رعاية المخلص، وستبقى معروضة أمام المؤمنين والزوار طوال هذا الأسبوع قبل أن توضع في المكان المخصص لها داخل الكنيسة إلى جانب أيقونة البابا القديس يوحنا بولس الثاني.
4: بمناسبة عيد العذراء مريم الملكة الذي صادف في 22 من آب أغسطس، التقى ثلاثة أساقفة يمثلون كنائس جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا للمرة 16 عند نقطة التلاق بين حدود دولهم، للسير والصلاة من أجل السلام والمصالحة بين الشعوب، ثم للاحتفال بالقداس الإلهي مع المؤمنين الحاضرين. وقد جاء في الدعوة الرسمية الصادرة عن أبرشية جيلينا السلوفاكية المحاذية للحدود مع جمهورية التشيك وبولندا: في أوقات عدم اليقين والاضطرابات نريد أن نكون علامة على الوحدة والصداقة. وكان الأساقف الذين شاركوا في الاحتفال على الجبل فوق منطقة تروجيميزي هم المطران توماش غاليس أسقف أبرشية جيلينا، والمطران مارتن دافيد أسقف أبرشية أوسترافا وبافل تشيكية، وأخيرا المطران رومان بندل أسقف أبرشية بيلسكو جيفيتسكا البولندية. وحث المطران بندل الحاضرين على أن يكونوا على الدوام أول من يكرم والدة الإله، ولا يتوقف أبدا عن الشهادة لتقواهم، طالبا النعم والبركات الضرورية لهم ولأحبائهم. بينما دعا المطران دافيد الجميع إلى التذكر بأن هناك هيكلا آخر من الحجارة الحية، وهو جماعة الكنيسة الحية التي نؤلفها على الرغم من اختلافاتنا الشخصية ورغم تنوع اللغات والحدود والأمم. أما المطران غاليس فقد أكد أن جماعة المؤمنين هي أقدم هيكل يستمر منذ 2000 عام، والذي بدونه لا معنى لبناء أو ترميم أي هيكل آخر. مع بداية السنة الكنسية الجديدة، جدد البطريرك المسكوني بارتلماوس الأول نداءه الروحي والبيئي لحماية الخليقة، مؤكدا في رسالته السنوية ليوم الصلاة من أجل حماية البيئة الطبيعية على الرؤية الإفخارستية والنسكية للكنيسة تجاه كوكب الأرض. ودعا غبطته إلى التخلي عن وهم قدرة الطبيعة على تجديد نفسها تلقائيا وسط الاعتداءات البشرية، مبرزا الأهمية المحورية للبعد الإيماني والأخلاقي في ترسيخ الحضارة البيئية والتنمية المستدامة. كتب البطريرك بارتلماوس الأول: بنعمة الله واهب كل الخيرات ندخل اليوم في سنة كنسية جديدة، مكرمين ومحتفلين في مستهلها بالمزامير والتسبيح والأغاني الروحية بيوم الصلاة من أجل حماية البيئة الطبيعية. تابع بطريرك القسطنطيني المسكوني يقول إن الأزمة البيئية المعاصرة المتعددة الأبعاد هي أزمة حرية إنسانية وأزمة ديننا وفلسفتنا وأخلاقنا وثقافتنا، فالذي يأتي أولا هو التغيير الضار لحريتنا، أي انفصالنا واغترابنا عن نبع الحياة، وما يتبع ذلك هو سلوك مدمر للبيئة الطبيعية. نحن ننتعش بامتنان عميق لأن المبادرات والتدخلات الرائدة للبطريركية المسكونية والتي استمرت دون انقطاع منذ عام 1989 لم تكشف فقط عن الجوانب الروحية للمشكلة البيئية، بل فتحت أيضا آفاقا وسبلا جديدة لمعالجتها. إن الندوات البيئية والحوارات بين المسيحيين وبين الأديان والتوصيات المحددة للكنيسة العظمى بشأن القضايا البيئية والتركيز المترتب على الأبعاد والعواقب الاجتماعية للأزمة البيئية وغيرها من الجهود تشكل معا مقترحا بيئيا متينا يؤكد على الحاجة الملحة لتحول كوبرنيكي في فهمنا لفكرة التقدم وفي موقف الإنسانية تجاه الطبيعة، وكذلك في أفعال العاملين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي الكنائس والأديان والعلوم والتكنولوجيا والمؤتمنين على تربية الجيل الجديد. أضاف البطريرك برتلماوس الأول يقول: وسوف نواصل بالقول والفعل تعزيز الرؤية البيئية لكنيسة المسيح المقدس العظمى والديناميكية الصديقة للبيئة للإفخارستية والنسك والعلاقة التسبيحية مع الخليقة، مؤكدين دائما على الحاجة إلى عمل لاهوتي دقيق لتوضيح الرسالة البيئية الأصيلة لإيماننا وتقليدنا الأرثوذكسي لخير الخليقة التي هي حسنة جدا. نحن على يقين من أن تسليط الضوء على الأبعاد الدينية والأخلاقية للتهديد البيئي سيؤدي إلى الوعي بالأهمية المحورية للمسؤولية البيئية. يجب على البشرية أخيرا أن تتوقف عن التصرف وكأنها لا تعلم، وأن تتخلى نهائيا عن وهم أن كوكب الأرض يمكنه إلى الأبد أن يتحمل الأعباء والدمار الناجم عن النشاط البشري، أو أن الطبيعة تمتلك القدرة على تجديد نفسها تلقائيا من تلقاء نفسها. إن أخلاقيات المسؤولية عن حماية البيئة الطبيعية يجب أن تجد التعبير عنها على المستويات العالمية والوطنية والمحلية والشخصية. ونكرر مرة أخرى أن تنمية المسؤولية البيئية هي واجب مطلق على الإنسانية، وهي تواجه أكبر تهديد دعيت لمواجهته على مدار تاريخها بأكمله. تابع بطريرك القسطنطيني المسكوني يقول: من الواضح تماما أنه طالما أن النموذج الأنثروبولوجي السائد يمثله الغني الغبي في الإنجيل بإعلانه أهدم أهرائي وأبني أكبر منها فأخزن فيها جميع قمحي وأرزاقي، وكلماته: يا نفس لك أرزاق وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي، فإن البشرية ستستمر في تقويض مستقبلها وتدمير بيتها. إن خطايا الحداثة قد أوجدت ولا تزال توجد انقسامات وقطعات جديدة بين الإنسانية والطبيعة، فالإنسان المعاصر يصر على إبادة البيئة متجاهلا كل معيار وحد باسم المخططات الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية والنزعة الاستهلاكية وتلبية الاحتياجات النهمة، وأيضا على مستوى أعمق بسبب انقلاب في الخبرة الداخلية المعاشة والقيم. إن عواقب الهيمنة العالمية للرغبة في التلاعب بالطبيعة واستغلالها ستكون فاجعة على الحياة على كوكبنا. أضاف البطريرك برتلماوس الأول يقول: إن القبول المتزايد والإقرار الرسمي بيوم الأول من أيلول كيوم لحماية البيئة الطبيعية في جميع أنحاء العالم المسيحي يحمل أهمية خاصة اليوم كرمز وتعزيز عملي لوحدة المسيحيين. فضلا عن ذلك، فإن تمجيد خالق كل خليقة في بداية السنة الليتورجية في تقليدنا يمثل إرثا ثمينا كدعوة وحث على احترام الخليقة التي تعاني من عواقب اعتداء بشري غير لائق. أيها الإخوة الأجلاء والأبناء الأحباء، تابع بطريرك القسطنطيني المسكوني يقول: إن احترام الدعائم الأساسية للحضارة البيئية يمكنه أن يكبح النزاعات المدمرة للبيئة ويفتح السبيل البيئي الوحيد، وهو سبيل التنمية المستدامة. وعلى نطاق أوسع، تحتاج الإنسانية إلى الاتفاق على مجموعة من القيم الأساسية المشتركة التي ستكون بمثابة بوصلة للمسيرة نحو المستقبل في عالم يتسم بالصراع والاستقطاب. ونحن نعتبر مبدأ التضامن بمثابة المحور المركزي لهذه المجموعة من القيم، التضامن كمصدر للمسؤولية المشتركة والحوار والتبادل الصادق إلى جانب المسؤولية الجماعية عن حماية البيئة الطبيعية. إن الاحترام العملي لقدسية الشخص البشري والعناية بسلامة الخليقة هما من منظور مسيحي مظاهر حيوية للتحقق الإفخارستي للكنيسة ولدعوة الكائن البشري لكي يصبح كاهناً للخليقة. وختم بطريرك القسطنطيني المسكوني برتلماوس الأول رسالته بمناسبة بدء السنة الكنسية واليوم المكرس للصلاة من أجل البيئة الطبيعية بالقول: وبهذه الروح وإذ نصلي لكي تكون السنة الكنسية الجديدة مباركة ومثمرة بالأعمال الصالحة والمرضية لله، نطلب لكم جميعا بشفاعة وواسطة والدة الإله الكلية القداسة والمباركة التي نحفظ أيقونتها المقدسة بإكرام في الكنيسة البطريركية الموقرة ونقبلها بالفم والقلب والإرادة، نعمة ورحمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له الاسم الكلي القداسة والتمجيد الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الحروب والصراعات المسلحة أصبحت من أبرز أسباب تفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم، مؤكدة أن عدد النزاعات المسلحة بلغ اليوم أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث العلاقة بين الصراعات والأمن الغذائي، أشارت المنظمة الأممية إلى أن ما لا يقل عن 266 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، وللمرة الأولى في القرن الحالي تم تأكيد وجود المجاعة في الوقت نفسه في السودان وقطاع غزة. وسلط مدير برنامج الأغذية العالمي بالإنابة كارل سكاو الضوء على حجم المأساة من خلال قصة عائلة مزارعة في الصومال أجبرت على دفع فدية لكي تتمكن من مواصلة زراعة أرضها، فاضطرت إلى مغادرة مزرعتها والتوجه سيرا على الأقدام إلى مخيم للنازحين، لكن أحد الأطفال توفي خلال هذه الرحلة. وتجسد هذه القصة بحسب منظمة الأمم المتحدة ما يعرف بالحلقة المفرغة بين الحرب والجوع، فالحرب تدمر الأراضي الزراعية ووسائل الإنتاج وتضرب الأسواق والمخازن والموانئ وطرق النقل، بينما يؤدي نقص الغذاء إلى زيادة هشاشة السكان ويخلق ظروفا قد تدفع بعضهم إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة أو شبكات إجرامية.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا لاوون 14 من قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة. مستمعنا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر للقداس الإلهي اللي رح يحتفل فيه قداسة البابا لاوون 14 بهالليلة بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة. هاليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة بمثله مسيرة روحية ومسكونية غيرت وحولت الأسلوب يلي تتطلع فيه الكنائس المسيحية على الحفاظ على أرضنا على الكوكب. وهالمسيرة بتعود جذورها للرؤية اللاهوتية لبطريركية القسطنطينية المسكونية، وتطورت خلال السنوات ولتوصل وتشمل كل الجماعة المسيحية. أساس هاليوم يلي عم نحتفل فيه اليوم بيرجع للأول من أيلول سنة 1989، لما البطريرك المسكوني بالقسطنطينية ديمتريوس الأول وجه رسالة لكل العالم المسيحي ودعاهم لحتى يقدموا كل سنة بها التاريخ بالذات صلاة من أجل حماية البيئة الطبيعية. والخيار للأول من أيلول ما كان خيار عشوائي، لأن بحسب التقليد والرزنامة الليتورجية البيزنطية التاريخ هو تاريخ بداية السنة الكنسية يلي تاريخيا بيرتبط بذكرى خلق العالم. وخليفة البطرك ديمتريوس الأول، البطرك برتلماوس الأول، تابع بحزم على نفس الدرب وسلط الضوء بعدة مرات على التدهور البيئي اللي عم نعيشه وعلى كل نتائج الخطايا ضد الله وضد الأجيال المستقبل. بأواخر التسعينات وبأوائل سنة 2000 انتشر هالوعي أكثر تجاه حماية الخليقة بين كل الطوائف المسيحية. وسنة 2001 الشبكة المسكونية الأوروبية للبيئة بلشت بتعزيز فكرة أنه ما تنحد هالتأمل هالاهتمام والتوعية تجاه البيئة بيوم واحد، وإنما تمتد لفترة ليتورجية معينة. وتم قبول هالاقتراح بالجمعية المسكونية الأوروبية سنة 2007 يلي وافقت على تكريس زمن للخليقة من 1 أيلول ل 24 الأول.
أما نقطة التحول بالكنيسة الكاثوليكية فكانت سنة 2015، من بعد كم شهر من صدور الرسالة العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك للبابا فرانسيس. أنشأ البابا فرانسيس بشكل رسمي أنه الكنيسة الكاثوليكية كمان رح تحتفل بواحد أيلول من كل سنة باليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة. وبرسالته العامة سلط الضوء البابا فرانسيس على أنه لازم هالنهار يقدم للمؤمنين وللجماعات الفرصة الثمينة ليجددوا التزامهم الشخصي ودعوتهم بأنه يكونوا حراس للخليقة، ويشكروا الرب على أعماله الرائعة يلي أوكلها لعنايتنا، ويطلبوا مساعدته لحماية بيتنا المشترك ومغفرته على الخطايا يلي عم نرتكبها ضد العالم يلي عايشين فيه. وهيك من هالموعد يلي كان مجرد يوم واحد صار اليوم زمن لترجي ومسكونة بيمتد لفترة شهر تقريبا. بيفتتح اليوم باليوم العالمي للصلاة من أجل حماية الخليقة، وبيتحدوا فيه بالصلاة كل المسيحيين من كل الطوائف حول العالم. بعدين خلال شهر أيلول بيكون في مبادرات وأعمال ملموسة، ندوات وأوقات صلاة وتوعية بيئية، وبيختتم هالزمن ب24 الأول عيد القديس فرانسيس الأسيزي شفيع الإيكولوجيا بامتياز، والصورة والرمز للتناغم الأخوي مع كل الخليقة. واليوم هالزمن زمن الخليقة بتهتم فيه لجنة مسكونية بتتضمن المجلس المسكوني للكنايس وحركة كن مسبحا والشركة الأنجليكانية والاتحاد اللوثري العالمي وغير منظمات تانية عالمية. وكل سنة بيجتمعوا وبيختاروا موضوع معين ليكون محور التأملات واللقاءات. وبيدعو المؤمنين لحتى يعيشوا ارتداد داخلي وفعل عدالة تجاه عدالة مناخية واجتماعية تجاه الكوكب.

باسم الآب والابن والروح القدس. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، إلى الله أصل ومصدر كل جمال في الخليقة، نرفع بالإيمان تسبيحنا وشكرنا، وإذ نتهيأ للإصغاء لكلمته ولكسر الخبز، لنعترف بتواضع بعدم أمانتنا في حماية الخليقة وفي العناية بكرامة كل إنسان، لكي نحتفل بفعالية بذكرى خلاصنا. يا رب يملأ الحق والنعمة، كيريا ليسون. أيها المسيح يا من صرت فقيرا لكي تغنينا، كريستيا ليسون. يا رب يا من جئت لكي تجمع شعبك المقدس، كيريا ليسون. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية، آمين. لنصلي. أيها الآب السماوي، يا من دعوت في المسيح بكر كل خليقة جميع الموجودات إلى الوجود، اجعلنا بالطاعة لنفحة روحك المحيي نحرس بحب وعناية صنيع يديك بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور،

0: Dal libro della Sapienza.
1: قراءة من سفر الحكمة.
0: Per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio.
1: إن جميع الناس الذين لازمهم جهل الله هم مغرورون طبعا بأنفسهم. فإنهم لم يقدروا أن يعرفوا الكائن من الخيرات المنذورة. ولم يعرفوا الصانع من اعتبار أعماله. لكنهم حسبوا النار أو الريح أو الهواء اللطيف أو مدار النجوم أو المياه الجارفة أو نيري السماء آلهة تسير العالم. فإن حسبوا تلك آلهة لأنهم خلبوا بجمالها فليعلموا كم سيدها أعظم منها. لأن الذي خلقها هو أصل الجمال. واندهشوا من قدرتها وفاعليتها فليفهموا منها كم مكونها أقدر منها. فإن عظمة المخلوقات وجمالها يؤديان بالقياس إلى التأمل في خالقها. غير أن أولئك الناس يستوجبون توبيخا أخف، فلعلهم لا يضلون إلا لأنهم يلتمسون الله ويرغبون في الاهتداء إليه. بما أنهم يعيشون فيما بين أعماله فهم يمعنون النظر فيها فيغرهم منظرها، لأن المخلوقات المنظورة جميلة. ومع ذلك فهم أيضا لا يغفر لهم، لأنهم إن كانوا قد بلغوا من العلم أن استطاعوا أن يتكهنوا بسير الأشياء الأبدي، فكيف لم يهتدوا قبل ذلك إلى سيدها؟ كلام الرب، الشكر لله.

في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: ما من أحد يستطيع أن يعمل لسيدين، لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر، وإما أن يلزم أحدهما ويزدري الآخر. لا تستطيعون أن تعملوا لله وللمال. لذلك أقول لكم: لا يهمكم للعيش ما تأكلون ولا للجسد ما تلبسون. أليست الحياة أعظم من الطعام والجسد أعظم من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، كيف لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهراء، وأبوكم السماوي يرزقها. أفلستم أنتم أثمن منها كثيرا؟ ومن منكم إذا اهتم يستطيع أن يضيف إلى حياته مقدار ذراع واحدة؟ ولماذا يهمكم اللباس؟ اعتبروا بزنابق الحقل كيف تنمو، فلا تشهد ولا تغزل. أقول لكم إن سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس مثل واحدة منها. فإذا كان عشب الحقل وهو يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فما أحراه بأن يلبسكم يا قليلي الإيمان. فلا تهتموا فتقولوا: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فهذا كله يسعى إليه الوثنيون، وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. فاطلبوا أولا ملكوته وبره، تزاد هذا كله. لا يهمكم أمر الغد، فالغد يهتم بنفسه، ولكل يوم من العناء ما يكفيه. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في القراءات التي تم اختيارها لليوم، اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، توجه إلينا دعوتان إلى التأمل في أعمال الرب، وهو تمرين لا يبدو بالتأكيد صعبا في رحاب هذه الحدائق الرائعة. يحثنا سفر الحكمة على التأمل في جمال الخليقة وقدرتها لكي نتمكن من تقدير صانعها. فمن السطحي أن نتوقف عند التأمل في النار أو الريح أو المياه الجارفة أو نجوم السماء من دون أن نرتقي منها إلى الخالق الذي صنع كل هذا العجب. ويحفزنا المزمور 18 على رفع أنظارنا لكي نتأمل السماوات التي تروي مجد الله.

والجلد الذي يخبر بعمل يديه. فكل الخليقة تتحدث إلينا عن عظمة الخالق، شرط أن تكون العين والقلب منفتحين على هذا السر العظيم. وكذلك يدعونا نص الإنجيل بحسب متى إلى التأمل في الخليقة، مشدداً على محبة الرب الخاصة للإنسان. إن الإعجاب بدهشة بطيور السماء وزنابق الحقل الثمينة في عيني الخالق يقودنا إلى إدراك عظمة محبة الله لنا. فإذا كان الرب لا يبخل على النباتات والحيوانات بالجمال البهي ولا يقصر في تأمين ما تحتاج إليه، فكم بالحري سيكون مهتماً باحتياجات أبنائه وبناته الأحباء. وفي هذا المساء إذ نلبي الدعوة إلى التوقف والتأمل أمام أعمال الله، نبدأ زمن الخليقة وهي فترة تمتد لخمسة أسابيع مكرسة للصلاة والالتزام بالعناية بالبيت المشترك. لذلك في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة لنمنح أنفسنا بضع دقائق من الراحة بعيداً عن صخب النشاطات اليومية لكي نتذوق الانسجام العظيم الذي نحن جزء منه، ولنضع جميع ضوضاء أعمال البشر في الوضع الصامت لكي نصغي إلى الصوت العذب للخليقة التي يكلمنا فيها الله خالق كل شيء. إن هذا التمرين التأملي الذي يهيئنا للقاء الرب يشكل خطوة أولى نحو ارتداد إيكولوجي أصيل تظهر فيه بوضوح آثار اللقاء بيسوع المسيح في علاقتنا بالعالم الذي يحيط بنا. ومن التأمل في الخليقة واللقاء بالخالق يولد الوعي بمكاننا المميز في قلب مخطط الله الرائع وبمسؤوليتنا الشخصية والجماعية في الحفاظ على الانسجام الأصلي. وهكذا ومن إدراكنا لنقائصنا وأخطائنا يولد التزام متجدد بإعادة ترميم العلاقات بين جميع المخلوقات وفقاً لإرادة صانعها. ولهذا تستعيد رسالة اليوم هذه الدعوة النبوية إلى ضرب السيوف سككاً وإلى تحويل ما هو شر إلى حياة. إن الأوان لم يفت بعد، وزمن الخليقة يدعونا إلى ارتداد عميق، وما كان يستخدم للدمار يمكن إعادة توجيهه نحو الحياة وللعناية بالفقراء وإطعام الجياع وحماية الخليقة. وسينتهي الزمن الذي نفتتحه اليوم في الرابع من تشرين الأول المقبل، اليوم الذي سنحتفل فيه بالذكرى المئوية الثامنة لانتقال القديس فرانسيس الأسيزي. وقد استلهم البابا فرانسيس منه بصورة خاصة عندما كتب رسالته العامة كن مسبحا، وكذلك عندما أطلق هذا المكان الذي يستقبلنا اليوم. فلنتحد إذن روحيا بفقير أسيزي الصغير ولنجعل نشيد تسبيحه نشيدنا نحن أيضا. كن مسبحا يا سيدي مع كل خلائقك، خاصة مع السيدة أختنا الشمس. كن مسبحا يا سيدي لأخينا القمر والكواكب التي في السماء. كن مسبحا يا سيدي لأختنا الريح. كن مسبحا يا سيدي لأخينا الماء. كن مسبحا يا سيدي لأختنا النار. كن مسبحا يا سيدي لأختنا وأمنا الأرض التي تحملنا وتقودنا.
مع القديس فرانسيس نريد أن نجدد التزامنا بأن نعيش ونعزز تلك الأخوة الشاملة التي لا تنفصل عن مهمة العناية بالخليقة وحمايتها.

أيها الإخوة والأخوات، إلى الله الذي يجعل كل شيء جديداً ويوكل إلينا الخليقة كعطية من محبته، نرفع بإيمان صلاتنا المشتركة. من الرب نطلب استجب صلاتنا. من أجل الكنيسة وشعب المؤمنين بالمسيح، لكي يحرسوا بحب البيت المشترك ويشهدوا في كل مجالات الحياة لرجاء الإنجيل.

من أجل المجتمع البشري، لكي تبنى مجتمعات قادرة على بناء العلاقات والشركة بين ثروات الأجيال في الاعتراف بكرامة الشباب والمسنين واحترامها.

من أجل المسؤولين عن السياسات المناخية لكي يجدوا الدعم من حس عدالة أصيل ويعززوا خيارات شجاعة لحماية الخليقة والشعوب الأكثر ضعفاً والأجيال القادمة.

0: for those working in the area of artificial
1: من أجل جميع العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي لكي يتم توجيه البحث العلمي وتطوير التقنيات الحديثة نحو الخير العام بشكل أكبر وتتم حماية العمل البشري لخدمة الأخوة والسلام.

من أجل مستقبل شعوب الأرض ولا سيما الأشد فقرا، لكي يكفل لهم هذا الخير الأساسي للحياة من خلال الاهتمام بالماء والخيارات التضامنية، ويستفيدوا من العناية المسؤولة الموكلة إلى كل واحد منا.

0: O Dio che all'uomo rigenerato nel battesimo hai affidato la
1: cura. اللهم يا من أوكلت إلى الإنسان الذي ولد مجددا من المعمودية العناية بخليقتك التي جددها فصح المسيح، أصغي إلى الصلاة التي رفعناها إليك بإيمان، واجعل البشرية التي خلقت على صورتك أن تشرق بمجد الكرامة البنوية من خلال محبة كنيستك وخدمتها بالمسيح ربنا. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة، ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. اقبل يا أبانا السماوي هذه الخيرات من ثمار الأرض وجنى أيدينا، وأتم فيها عمل خلقك العظيم لكي تصبح بحلول الروح القدس طعاما وشرابا للحياة الأبدية بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق أن نحمدك ونشكرك، وأنه لعدل أن نمجدك أيها الآب القدوس، فأنت وحدك الإله الحي الحقيقي الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، والساكن نورا يسمو على كل نور. أنت الصالح الأوحد ينبوع الحياة الذي أبدعت كل شيء، فغمرت مخلوقاتك بالبركات وببهجة ضيائك أفعمتها. لذلك إن جوقات لا تحصى من الملائكة يمثلون أمامك ويشاهدون مجد وجهك ويخدمونك نهارا وليلا ويسبحونك على الدوام. فنحن معهم وباسم كل خليقة تحت السماء نسبح اسمك بابتهاج ونشيد بجلالك قائلين: قدوس قدوس قدوس الرب إله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك، هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

0: Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con
1: te. إننا نعترف أيها الأب القدوس بأنك عظيم وقد برأت كل شيء بحكمة ومحبة. فصنعت الإنسان على صورتك وأوليته شؤون العالم كله. حتى إذا ما خدمك أنت خالقه الأوحد بسط سلطانه على الكائنات كلها. ولما فقد مودتك بعصيانه لم تدعه في قبضة الموت، بل بادرت بني البشر برحمتك وجعلتهم يبحثون عنك ويجدونك. وكثيرا ما قطعت لهم العهود وبشرتهم على لسان الأنبياء بالخلاص الآتي، وأنك بلغت من حبك للعالم أيها الآب القدوس أنك أرسلت إلينا في ملء الأزمنة ابنك الوحيد مخلصنا، فتجسد بقوة الروح القدس وولد من مريم البتول وعاش مثلنا شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، وبشر المساكين بالخلاص والأسرى بإطلاق السبيل وكسر القلوب بالتعزية، ثم أسلم نفسه إلى الموت تحقيقا لما رسمت، وبقيامته وطئ الموت وجدد الحياة. وبعد صعوده إلى السماء بعث إلينا نحن المؤمنين من لدنك أيها الآب بأولى عطاياه الروح القدس ليتم رسالته في العالم ويعمل على تقديسنا، فلا نحيا من بعد لذواتنا بل لمن مات وقام من أجلنا. فنسألك إذن أيها الآب أن يقدس روحك هذه القرابين فتتحول إلى جسدي وإلى دم يسوع المسيح ربنا لدى احتفالنا بهذا السر العظيم المقدس الذي تركه لنا هو نفسه عهدا أبديا، فإنه لما حانت الساعة لتمجيده أيها الآب القدوس وقد أحب أصحابه الذين هم في العالم أحبهم إلى أقصى الحدود، وفي أثناء العشاء أخذ خبزا فشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice.
1: كذلك أخذ كأسا من عصير الكرمة فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري

هذا سر الإيمان. إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن

لذلك أيها الآب، إذ نحيي الآن ذكرى فدائنا، نعلن إيماننا بموت المسيح وانحداره إلى مقر الموتى، ونعترف بقيامته وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمينك، وفيما ننتظر مجيئه في المجد، ونقرب لك جسده ودمه ذبيحة مقبولة لديك وعائدة بالخير على العالم. اللهم انظر إلى الذبيحة التي أعددتها لكنيستك، وهب يا حنان لجميع الذين يشتركون في هذا الخبز الواحد وفي هذه الكأس الواحدة أن يؤلفوا بالروح القدس جسدا واحدا، فيصبح قربانا حيا في المسيح إشادة بمجدك. أذكر الآن يا رب جميع الذين نقدم لك هذه الذبيحة من أجلهم، خادمك حبرنا الأعظم البابا لاوون وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس ومقدمي الذبيحة والحاضرين هنا وشعبك كله وجميع الذين يلتمسونك بقلب مستقيم. اذكر ايضا الراقدين في سلام المسيح وسائر الموتى الذين انت وحدك بايمانهم عليم. امنحنا ايها الاب الرؤوف، نحن ابناءك اجمعين، ان نحظى مع القديسه مريم البتول والده الاله والقديس يوسف خطيبها ورسلك وقديسيك بالميراث السماوي في ملكوتك، حيث نشارك الخليقة كلها وقد أعتقت من الخطيئة والموت في تسبيحك إلى الأبد بيسوع المسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

لقد وهبنا الرب روحه بفيض ثقة وحرية أبناء الله لنصلي معا ونقول: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace.
1: نجنا يا رب من جميع الشرور. تعطف ومنح السلام في أيامنا. أعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace.
1: أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلام أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. تبادلوا عطية السلام.

0: l'agnello di Dio.
1: هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. نسألك اللهم أن تنمي في قلوبنا سر الوحدة الذي أسبقته علينا، وأن تعمق شركتنا معك ومع جميع الإخوة، وهبنا ونحن ننتظر بشوق سموات جديدة وأرضا جديدة أن نتعلم كيف نعيش بها في تناغم وسلام مع سائر خلائقك بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. احنوا رؤوسكم للبركة. ليبارككم الرب ويحفظكم. آمين. وليشرق عليكم بوجهه وليمنحكم سلامه. آمين. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم وتبقى معكم على الدوام. مجدوا الرب بحياتكم، اذهبوا بسلام. الشكر لله.

مستمعينا الكرام، كنا سوا بالقداسة اللي ترأسوا قداسة البابا لمونة الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة. نحن من بعد البركة والنشيد الختامي منكون وصلنا لنهاية نقلنا المباشر معكم لليلة. بشكركم جميعا وبتمنى لكم أمسية مباركة. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لهون الرابع عشر من قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

Però noi dobbiamo tornare da qui.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الثلاثاء في الأول من أيلول سبتمبر عام 2026 رسالة الفيديو للبابا لاون الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر أيلول سبتمبر، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل العناية بالمياه. قال البابا لاون الرابع عشر: يا رب الحياة، لقد وهبتنا الماء، نبع الخصوبة والانتعاش والرجاء، وهو يروي العطش ويخصب الأرض ويشفي الجراح. نشكرك لأن الماء هو أيضا رمز لنعمتك ومحبتك اللتين تجدداننا من خلال سر المعمودية. نطلب منك اليوم أن تعلمنا كيف نصونه بامتنان وعدالة ومسؤولية. سامحنا لأننا حولناه إلى سلعة، ناسين أنه عطية عالمية وحق بلا حدود معد لجميع أبنائك. نحن ننظر بألم إلى الكثير من الإخوة والأخوات المحرومين من المياه الشرب النظيفة، الذين يسيرون كيلومترات طويلة للعثور عليها ويصيبهم المرض بسبب شحها. اجعل روحك يجعلنا حجاجا للجوهري، قادرين على العيش بزهد واعتدال، وعلى التنديد بالهدر والتلوث، وعلى الدفاع عن حق كل إنسان في أن يشرب دون خوف ودون تفاوت، لتكون عنايتنا بالماء علامة محبة للخالق والتزاما من أجل حياة الأكثر فقرا. فنربي الأجيال الجديدة على تقدير موارد الأرض وحمايتها. آمين. الماء نبع الخصوبة والانتعاش والرجاء، كما يصفه الحبر الأعظم نفسه في صلاته، وهو أيضا بالنسبة لملايين الأشخاص مورد نادر أو غير آمن أو يتعذر الوصول إليه. ولهذا السبب يكرس البابا لاون الرابع عشر نية صلاته لشهر أيلول سبتمبر للعناية بالماء في مستهل زمن الخليقة، من خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا في إطار حملت صلي مع البابا. يدعو الأب الأقدس المؤمنين وجميع ذوي الإرادة الصالحة إلى الصلاة لكي تتعلم البشرية أن تصون الماء بالامتنان والعدالة والمسؤولية، مدركة أنه حق بلا حدود. وفي صلاته يرفع البابا لاون الرابع عشر الشكر إلى رب الحياة أيضا من أجل عطية الماء، رمز نعمتك ومحبتك اللتين تجدداننا من خلال سر المعمودية. ويطلب الحبر العظم المغفرة لأن حولناه إلى سلعة، متناسين أنه عطية عالمية وحق بلا حدود. ويعبر عن ألمه من أجل الكثير من الإخوة والأخوات الذين لا يملكون مياه صالحة للشرب، والذين يقطعون كيلومترات للعثور عليها ويمرضون بسبب ندرتها. وتختتم الصلاة بالتضرع إلى الروح القدس لكي يحول المؤمنين إلى حجاج للجوهري، قادرين على أن يعيشوا ببساطة واعتدال، وأن يندد بالهدر والتلوث، ويدافع عن حق كل إنسان في أن يشرب من دون خوف ومن دون تفاوت. تأتي نية البابا في مواجهة واقع تؤكده البيانات الدولية. فبحسب تقرير التقدم في مياه الشرب المنزلية والصرف الصحي والنظافة الصحية لعام 2000 حتى عام 2024 الصادر عن برنامج الرصد المشترك التابع لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، والذي نشر في شهر آب أغسطس عام 2025، لا يزال 2.1 مليار شخص محرومين من الوصول الآمن إلى مياه الشرب، كان يكون الوصول إليها متقطعا أو غير كاف أو مكلفا للغاية أو بعيدا جدا، فيما يعتمد 100.6 ملايين شخص مباشرة على الأنهار والبحيرات أو غيرها من مصادر المياه السطحية الغير المعالجة. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التغطية العالمية بمياه الشرب الآمنة بين عامي 2015 و 2024 من 68% إلى 74%، يحذر التقرير نفسه من أنه من أجل تحقيق الوصول الشامل للمياه بحلول عام 2030 يتعين على البلدان ذات الدخل المنخفض أن تتقدم بسرعة تفوق المعدل الحالي بسبع مرات. كما أن نقص المياه الآمنة يترافق مع نقص خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، فهناك 3.4 مليارات شخص لا تتوفر لهم خدمات الصرف الصحي تدار بطريقة آمنة، و1.7 مليار شخص لا تتوفر في منازلهم خدمات النظافة الصحية الأساسية، فيما يفتقر 611 مليون شخص أي مرفق لغسل اليدين وفق بيانات منظمة الصحة العالمية واليونيسف في آب أغسطس عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن 1.4 مليون حالات وفاة سنويا ترتبط بالمياه الغير الآمنة وغياب خدمات الصرف الصحي. وقد تأمل المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونيس اليسوعي في معنى هذه النية قائلا: الماء هو أحد أعظم العناصر الأساسية للحياة، وضمان الوصول الملائم إليه يعني حماية كرامة كل إنسان والعدالة بين الشعوب. تدعون نية الصلاة هذه إلى التأمل في الخليقة والعناية بها والنظر بعيون الله إلى الذين يقطعون اليوم كيلومترات للحصول على قليل من المياه النظيفة، وتحويل هذه النظرة إلى أعمال ملموسة من الاعتدال والانتباه والتضامن. لا أحد يستطيع أن يعيش من دون ماء، لا ينبغي لأحد أن يموت بسبب نقصه. في الأول من أيلول سبتمبر يفتتح البابا اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وهو التاريخ الذي يشكل أيضا بداية زمن الخليقة المسكوني الذي يختتم في الرابع من تشرين الأول أكتوبر عيد القديس فرانسيس الأسيزي، ويخصص هذا الزمن هذا العام لموضوع الماء الحي. أما موضوع رسالة البابا بمناسبة هذا اليوم فهو: فيضربون سيوفهم سككا ورماحهم منازل. ويشدد الأب الأقدس فيها على الترابط بين النزاعات المسلحة وتدهور البيئة، وليست هذه المرة الأولى التي تكرس فيها نية الصلاة الشهرية للعناية بالخليقة. ففي أيلول سبتمبر عام 2025 على سبيل المثال دعا البابا لون الرابع عشر إلى الصلاة من أجل علاقتنا بالخليقة بأسرها، طالبا الاعتراف بحضور الله في كل الخليقة. إن النقص المتزايد في موارد المياه العذبة وتلوث مصادر المياه وعدم المساواة في الوصول إلى هذا المورد الأساسي للحياة، جميع هذه الأمور تضرب البشرية بصورة بالغة الخطورة. ومن الملح أن نتعلم اختيار أسلوب حياة أكثر بساطة وأكثر إنسانية وأكثر انسجاما مع الأرض الأم. هذا ما طلبه أيضا البابا فرانسيس في فيديو البابا لشهر أيلول سبتمبر عام 2021 بنيته للصلاة من أجل أسلوب حياة مستدام بيئيا، داعيا إلى أن نعيش بطريقة أكثر اعتدالا واستدامة بيئية. وفي هذا السياق تذكر الرسالة العامة للبابا فرانسيس كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك أن هذا العالم يدين بدين اجتماعي خطير تجاه الفقراء الذين لا يحصلون على مياه الشرب، لأن ذلك يعني حرمانهم من الحق في الحياة المتجذر في كرامتهم غير القابلة للانتهاك. وتشدد شبكة الصلاة العالمية للبابا على أن الكنيسة ترافق هذا الالتزام في الدفاع عن حق الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي من خلال تعزيز مشاريع لتوفير المياه في المناطق عديدة تحتاج إليها الشعوب، إطلاق حملات للتنظيف وتنظيم أنشطة للتوعية بالعناية بالمياه والنظافة الصحية، ويتم إلى اهتمام خاص للمناطق الريفية والمدارس والجماعات الأكثر فقرا، كذلك للأشخاص المحرومين من الحرية والمهاجرين والمسنين الغير القادرين على تدبير شؤونهم بأنفسهم والأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يعيشون في مناطق تشهد حروبا. كما تدعو نية الصلاة إلى مبادرات شخصية منها تقصير مدة الاستحمام وإصلاح التسريبات وتسرب المياه وأغلاق الصنبور عند عدم استخدامه، وعدم تلويث المجاري الصرف الصحي والأنهار، الاستهلاك بمسؤولية واعتدال، وبناء شبكات تعاون مع أشخاص وجماعات أخرى ملتزمة بالعناية بالماء.
2: استقبل البابا لون الرابع عشر الاثنين 31 من آب أغسطس في القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو أعضاء لجنة التوجيه والرقابة على مؤسسة كازا سولييفو ديلا سوفيرينسا بيت تخفيف الألم. وكان قد تم تأسيس هذه اللجنة بمرسوم في 27 من أيار مايو الماضي، وقد تمكن الأب الأقدس خلال هذا اللقاء من التعرف على مسيرة عمل اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بدراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية للمؤسسة المذكورة وبالسعي إلى حلول مناسبة من أجل ضمان استدامة على المدى الطويل لعمل المؤسسة، والتي هي مستشفى في سان جوفاني روتوندو في مقاطعة بوليا الإيطالية الجنوبية أسسه القديس بيوس. هكذا وقد عرفت اللجنة قداسة البابا بالأولويات الأساسية التي يتمحور حولها عملها حاليا، وفي طليعتها العلاقة مع العاملين في المستشفى، تقوية التعاون مع المؤسسات العامة الإيطالية، توفير الموارد اللازمة، والتقليص التدريجي للعجز المالي. ومن بين ما تم تكليف اللجنة به استعادة شروط الاستدامة والاهتمام بخطة إنعاش المؤسسة مع الحفاظ على النشاطات الطبية وعلى كاريزما المؤسس. وقد استمع خلال اللقاء قداسة البابا لون الرابع عشر باهتمام إلى تعريف بما قامت به اللجنة من عمل حتى الآن، وأعرب الأب الأقدس عن رغبته في متابعة المسار الذي تم تحديده. وستواصل اللجنة المهمة الموكلة إليها حسب مرسوم قداسة البابا، انطلاقا من السعي إلى ضمان استمرارية ومستقبل للمؤسسة التي أرادها القديس بيوس كي تكون في خدمة المرضى وعائلاتهم. وجه عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني الاثنين الأول من أيلول سبتمبر رسالة إلى المشاركين في اللقاء الدولي المؤسساتي 25 للفريق الأمازوني الجوال، وبدأ نيافته شاكرا الله على هذه السنوات 25 من البحث والتقاسم والمسيرات وفي المقام الأول من خدمة الحياة في الأمازون. وتابع أن هذه السنوات ونظرا لتعلمنا من الإنجيل أن الرسالة هي دائما مسيرة، ليست فقط مناسبة للاحتفال بها بل وأيضا فرصة للتوقف والتأمل والنظر معا إلى الماضي والحاضر والمستقبل. وشدد الكاردينال على أن احتفاء مسيحيا حقيقيا بذكرى ما يجب أن يكون أيضا فحصا للضمير. عاد عميد الدائرة في رسالته بعد ذلك إلى سينودوس الأساقفة حول منطقة الأمازون مذكرا بأنشودة كان يكررها أعضاء الفريق الجوال تردد كلمات يسوع إلى سمعان حسب لوقا الإنجيلي: سر في العرض وأرسلوا شباككم للصيد. وقال الكاردينال إنه يحتفظ في ذهنه بهذه الأنشودة، وتابع أن إلقاء الشباك يتطلب الصبر والثقة والتنسيق والمثابرة، وأن لا أحد يمكنه بمفرده أن يصيد، فالشباك تحتاج إلى نسجها والعناية بها والإلقاء بها مجتمعات. وأضاف أن هذه صورة دقيقة لما يدعى الفريق الجوال إلى أن يكون اليوم، شبكة من الكاريزما والمؤسسات والأشخاص والشعوب والجماعات الذين يتعلمون دائما العمل بشكل متشعب بدون فقدان غنى الاختلاف، والذين يسيرون مع الكنيسة وفيها بأنوارها وظلالها. ومن هذا المنطلق فإن اللقاء 25 يطرح على المشاركين فيها ثلاثة أسئلة حسب ما تابع الكاردينال مايكل تشيرني في رسالته، وأوضح أن هذه الأسئلة مستلهمة من تعليم الرياضات الروحية للقديس إغناطيوس دي لويولا، وفي المقام الأول من منطق التمييز المسيحي. وأشار نيافته إلى الأسئلة الثلاثة وهي: ماذا فعلنا من أجل المسيح؟ ماذا نفعل من أجل المسيح؟ وماذا سنفعل من أجل المسيح؟ وتوقف الكاردينال بالتالي عند كل من هذه الأسئلة، وقال في إشارة إلى السؤال الأول: إننا ننظر إلى هذه السنوات 25 بامتنان ولكن أيضا بحق. وتابع: أين كنا حضورا قريبا؟ أين رافقنا حياة الأمازون؟ أين تعلمنا من شعوب الأمازون جاعلين إياها محاورين حقيقيين وأبطالا؟ أين نسجنا شركة بين مواهب مختلفة وكنا عامل تكامل؟ أين تمكننا من أن نصل معا إلى حيث لا يمكننا بمفردنا وفي بعض الأحيان يكون علينا أن نصل؟ وأراد عميد الدائرة هنا التشديد على أن السينودوس يذكرنا بحاجة الكنيسة إلى ارتداد رعوي وثقافي وإيكولوجي وسينودوسي. وأضاف أن هذه ليست كلمات تجميلية بل هي مسيرات محددة للارتداد تتطلب مراجعة حقيقية للحياة. وأشار إلى أن هذا يدفعنا إلى أن نتساءل أيضا: ما الذي لم نفعله بالشكل الكافي؟ وأين أنتجنا ربما بدون رغبة منا أشكالا من المرجعية الذاتية والانقسام والتبعية؟

0: مذكرا بدعوة البابا لون الرابع عشر إلى إدراك أن هناك شيئا ينمو مثل شجرة، ويمكن لهذه الدعوة أن تصبح بالنسبة للفريق الجوال حسب ما ذكر عميد الدائرة سؤالا: هل ننمو مثل شجرة لها جذور ممتدة بدون فقدان كاريزما التجوال توفر الملجأ وتلد الحياة؟ أما عن السؤال الثالث ماذا سنفعل؟ فقال الكاردينال مايكل تشيرني في رسالته إنه لا يريد منح إجابة بل توجيه دعوة محددة إلى التمييز معا أمام الرب، انطلاقا من السؤال: ماذا سيفعل الله من جديد من خلال الفريق الجوال؟ ما هي المبادرات والتحالفات وأشكال الرسالة الجديدة الممكنة؟ وماذا يجب أن ينتهي كي يبدأ شيء جديد؟ وذكر عميد الدائرة هنا بحديث البابا لون الرابع عشر عن أن محبة المسيح تدعونا إلى الإجابة بسخاء وعن أهمية الصلاة. وهكذا دعا الكاردينال تشيرني المشاركين إلى أن يتضمن لقاؤهم لحظات خلوة وتأمل، فلا يمكننا تمييز مستقبل الرسالة من خلال الاجتماعات والتحليل والخطط وحدها، بل نحن في حاجة إلى صمت حسب ما ذكر عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة.
1: دعا أسقف كونتاغورا ورئيس جمعية المسيحيين النيجيريين في ولاية النيجر المطران بولوس يوانا، دعا إلى حماية دور العبادة من هجمات الجماعات الجهادية المتطرفة، مؤكدا أن الاعتداء على أي مكان للعبادة بغض النظر عن ديانة مرتديه يمثل تهديدا للمجتمع بأسره. جاءت دعوة سيادته خلال عظة ألقاها يوم الأحد الفائت في كاتدرائية القديس ميخائيل في كونتاغورا في أعقاب سلسلة من الهجمات استهدفت جماعات مسلمة في المنطقة، وطالب بتواجد أمني قوي ودائم في محلة بورغو لحماية السكان في المناطق الريفية من خطر الخطف. وكان مسلحون قد هاجموا 5 قرى أثناء صلاة الجمعة لعشرة أيام خلت واختطفوا مئات المصلين المسلمين. وتأتي هذه الدعوة بعد إدانة أساقفة نيجيريا هذه الأجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين، داعين السلطات إلى بذل كل ما في وسعها من أجل توفير الحماية للمواطنين العزل.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.